هل تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطب الألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخويا مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان، كيف ده اشرح لك هالديوان؟

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منير؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطع بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرط عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان. كيف دشرح لك هالديوان؟

فيه عايز له زقه ومناسبه ان غسيله لسه مبلول خاف يتزحلق اذا فجاه جسمك ما بقاش مساعدك غرست مدياني احساس بالقرف عايز ارجع دماغي لما رجعت ورا حسيت بالخطر سكوت الناس على طريق متقاس كالمسطره طلوع قرن هذا ما وجدنا عليه اباؤنا على المصطبه اكيد قضاء وقدر.

0: عصام معروف.
1: ليه هو عصام معروف؟
0: حالي بتوجع مع عصام.
1: انا مالناش حاجه.
2: بس هو
0: انت هنا يعني بعد
1: اول الكلام بيروح
0: بعد تصريحات محمد جايناك هنا في سرعه البلد. بالظبط ليه يا سيده زينب؟ حاجه تقول له ايه؟
3: زي ما شفنا ما نشوف كلب جوه زنقه ومستصعب الظروف.
0: هتضيع موقفك
3: اهو. يخرب بيت الكسوف كنز بيبسي مخلي كل واحد على المكشوف. ماليس وبتعدي حل باللي خلى لسان الحق لونه وردي. الواقع والحقيقه مفيش في وشي مكان لضرب فمشيني وعديها.
0: عايزين الحقيقه.
3: الدنيا زي خرم الشرج كل ما تحزق اكتر تيجي حاجه وتعطلك. وانا قتلت كتير واكتشفت ان مفيش اي فايده من التخدير. بهلوان الملك وكم فيت رمى بلفه واحده من الزمبلك. تعبت من المهاتره مهارة ما كانتش عندي اصلا والزمن وفرها. قالوا انا دي مش شغلي لما تحب تغلط احب تيجي معايا دغري. كل شيء مكتوب وكم قرار اتاخد غلط خلى كل شيء مقلوب.
0: بيحبوا عامل النظافة
3: مش حمل مرمطة. بقيت بعيد عن شغلانتكوا وشغلة تش
0: الموضوع خلص بس احنا مش شايلين الطرف الثاني. احنا بنعمل يكون الطرف الثاني موجود.

عنها عم بتطلع عهلهاوية وشو رافع رجلي عنها أصعب جروح هي الماء لها دوا يلي بتفيقك بالليل لتقوم تستفرغ هوا ويا ما التقينا أنا وهالنقطة نقطة الصفر وآخر مرة من عمره نقطة بتقلي كبرت شكلك شبت عهالنطرة آخر مرة شفتك فيها أنا الخوفتك من بكرة بس ما توقعتك ترجع تجي بإجريك وعلى الحفة تقعد جنبي وترجع تسأل كيف وليش والشي اللي قتلته جوا فهمني ديت وين لسه بتسكن براتك وبتجي بتسأل عبيت رحت اتعلم الما علموني يا رحت اتعلم حب وازرع قلب ما عطوني يا رحت اتعلم شو يعني يصير حدا نصي وكيف بقطع بيدي نصي لنصه يكمل بلاي الحب لما تعطي بلا حد وبلا شرط الحب لما تفلت وقت القبض لما تكون نهاياتك بدايته الحب لما انت تكون

0: هاي الطبقة المضبوطة.
1: كيفك؟ هلا مثل ما كنت عبور؟
0: مثل ما ايه، بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص.
1: كان الصوت غير شيء هلا بيطلعوا.

0: خدها مرة صحيح.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح لموعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص أنا مش كلها لأنه في إشي بعمل
0: لها.